از معلم خراب عيد البرا قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

عالم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم عالم خراب.

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي براب لنا مكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتر جميل وناي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا پكتي نمج هر شر كناري واري مولات اي هوار ريشا مدوره چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتين بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدان نمايه بالدليل من ميدان جبوه هر شو

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين واري زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وین جارا شیر غزالان وین جارا جیلهی و مفانه دیده بلخا قریش و یمارا

يقول من جك بريمة ورشينة كنة بفي دلي وقت زنارا أم بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينا دبل كبري سادة بشيرين أسكرتي روناهية وآصادية من تورا بربي بي من برب طابة صبي أزيب من أسكرتي جبر روناهية وآصادية من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهیدی.

خايف يظرروا نواب مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

0: جريري
1: قول
0: تقول جريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

0: كذ الشابي هلا وربك فيغان دردي مقرانة أي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا أكو حمجان دنجيتا يقشت الجميع مناي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتي لي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پكتي نمج هر شر كناري واري ما ولاتا اي هوا ريشا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شقة

دياري الجوري خوسته كواي قريب يعني وقته اوه الشفقيه خدامه اي من بقوتنا يا ايوا براستيه قريب هبر بخادن كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفع كر لا ما يا ابو فعنك ابنا تخازي مالا مخرابكي يا ابو شوشك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام

0: لحظة يلا.
1: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية. جاية يا الله والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
1: بابل.
2: من كردستان،
1: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابوي اقول لكم على شغلة، والله بقول لكم على شيء. انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
1: الله عليك.
0: لحظة برواز.
1: انت
0: من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم. عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان العراق. هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطه الفنيه، وبعتقد انت بوجودك بعرب ايدل ساهمت كثير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي. انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فانت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
3: أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
0: بالكردي.
3: بالكردي.

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

في قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبادنانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام قبل

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبيخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

بحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

0: Ya Allah, ya Allah. Burmaz. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم
2: جاية من
0: بابل
2: من كردستان
0: من الحدائق المعلقة جاية من العراق والله يا ابي اقول لكم على شغله والله بقول لكم على شيء انت احساسك يجب ان يدرس احساسك يموتني انا يموتني احساسك لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس احسنتي برواز احسنتي
2: برواز
0: الله عليك
1: لحظه
2: برواز
0: اسمعوا
2: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا اول شيء انك انت موهبه جيده بس اليوم فرهانك كان معاكي فرهانك مش معاكي اليوم عم تفهمي كلامي؟ أوكي أسعدنا بالبداية بأنك أنت موهبة جيدة وأسعدنا أكثر أنك أنت جاي من كردستان العراق هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية وبعتقد أنت بوجودك بأرب آيدل ساهمت كثير لربط كردستان خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية فبحييكي
0: طبعا
2: انت حبيت كتير المكس اللي عملتيه كردي الأوف الأهات اللي قلتيها متمكنة من اللي بتقوليه فانت موهبة جيدة جدا وبقول لك برافو برافو برافو
0: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي وأنا حب أنه تعلميني غنية
2: بالكردي
0: بالكردي حب غني معي
3: كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جيقر قوشغي إيلام ديرين نشتماعنغي فرهاد الشيرين يادقارغي مادو ساساني تسان شاريل گشت كردساني كرمانج بيد سوران گوران يا كالهر تو اراي ايما هرميني ددور ناوت سررستي تاريخ ايمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق ايماي كرد رزگارمان بود وقتيق ايماي كرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

منه ددشك كلك عم كلك بكب نبيتو زيدا وانتو زادنا برندن سيلان أري سيلان.

0: يا هلا بالكريمي وابراهيم لك نظرت البيت يا كريمي يا هلا
1: يا هلا
0: وهذه باسة من كريمي
1: هلا بيك خوي
0: هلا بيك هلا بيك هلا بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: السلام
2: عليكم يا بيت
0: خوش قاطي بكري اصص النور بكري طياره كل الناس اخوك كبش اجي خصيصي بلا قدح شاي خوش بوك اللي بدك تشكي هاي بكري ماني
3: لا بلا شريراني ما حد جاي خلي يسوي قهوه قهوه
4: لا يا تشريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجلابة
1: قول
0: وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطرح شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنجي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك آلي كرمك لتفدان علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان مني دي آلا كمال موزون بلن بقان باني گردون مني بگران داره ملي جزيري ديانك بدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هر تن بمادل شاد و حيران بلي سيدايم اشترا ديادكم مسكيني گربكي ماسي بيجي هي ويدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي كيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا دلي جياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا دي دي بلخا قريش يامارا

0: يعني الجوري خوسته كواية قريب يعني وقتها الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقر بخازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر
1: لا
0: ما يا ابو فعم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفين حتى ازفي كريم فعب كرم بدك از قربانة تمام
2: سيد الشادي هلا وربك فيغان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يقشت الجولي منا يبوزلو سيهاوة
3: دنجر جسر باية صباية هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو ددني
2: کاروان ما بابری کتیل شب رشو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلی من میدان جبو هر چو

ايران رجا محمود قزل جويه وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي

يضررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت نادك كيف سيجير قيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانی ما درباس بی زوزانی و یه قاسه گرونی لیشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسی گنده دوزی واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير بدنگان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلكشياين درسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و مفانه، دیده برخا قریش و یما

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بينا مفكوره قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشت الجميل وناي
1: سيهاوة دنجي جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزه چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ورم دزو کلشن تک دانه دجمن مجهر را قتیلن بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلیمن میدان جبو هر چو

بقيه واقف قريب يعني وقتها. اوه هالشي بقيه خدمة اي من بقوتنا يا ايوا براستي قريب هبر بخادم كار بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حتى بقي ارضي تفع كر لا ما يا ابو فهم نكر ابنا تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانه تمام